السلام السلام عليكم شن علي أكون سمعت يعني كريم أو كاني سانتو روساريو رسانا ريك نيو كانش كايو تشارونشي سانتو روساريو سمعت يعني كانشيس وشانشي مي رسان غاوا لكيش كايو أيو غناليا وشانتو شانشي رسان غاوا يجيش نيو كانشير سمعت ليا يعني باش بنش كاتيشو نيش كاي سانتو روساريو ميز ديل روساريو شن جارو كونا فيرجن ديل روساريو رسانغيش رسانغيش استنبس لكيش كا Ayliu Gunaliam. 88.5 FM. Sumateri Monchi Monchi Ali. Gosi Gunara. Auya Chisharin Shakatinga Ola Kishka. Ayliu Gunaliam.